0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مفوره بوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا فشتر جميل وناي
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا صبايا هاويزيش دنجي خشينا دحلو رزايا هاويسي سياج بينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزا چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار هاور مدزو کلشن تک دانه دجمن مج هر رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بندلی من میدان جبو هر چو

الجوري خسته كوايا فرن يعني وقتها اوه الشفقيه خديمه اي من بقوتنا يا ايوه براستيه كريمن حجر بخازن كار بري باجر بدنا ازمانا وياش داخل حتى بقي ارضي تفع كر لا ما يا ابو فعم نكر ابنات خازي مالا مخرب كي يا ابو شوشك وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدم اس قربانه تمام

0: شريري
1: قول
0: وتقول شريري عزيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي.
2: لا يا شريبي لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
1: شلون شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي البزة
2: شريبي. الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قردش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

0: الجلابة قول وتقول الجلابة زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي الوزة
2: شريبي الوزة شاي الوزة قصرة بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قديش تباورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا همي وكا طيارو لك نشنا قد حي بقزة الوزة
4: What's up, baby? It's Bretzky, and I'm here to tell you that SpinQuest.com is giving out free sweeps coins. All you gotta do is purchase a $10 coin pack, and guess what? They're gonna give you the coins from a $30 coin pack. That lets you play all your favorite games like Blackjack, Wanted, Dead or Wild, and we're talking real cash prizes, baby. SpinQuest.com.
5: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي طول مجياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئة بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن امهرن بجياين درسني بكن سيران واري شيب و بلندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جياين درسني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وشوفانا دي برفا قريب

بدأنا الآن بالهبوط إلى مطار أربيل الدولية، لذا نرجو ربط أحزمة الأمان وإعادة الطاولات والمقاعد إلى وضعها الطبيعي. شكراً.

هولير أي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تعد أهم المدن السياحية في العراق، المعروفة بمناخها المعتدل والمميز بكونه يضم الفصول الأربعة في الوقت نفسه طيلة ثلاثة مواسم من السنة، حيث يتجول السائح من وسط المدينة إلى حدودها ضمن تغييرات الجو بفصولها الأربعة، من الاعتدال وسط المدينة مرورا بمناطق تزدان بألوان الخريف الجذابة إلى سحر المرابع الربيعية الغناء، وحتى قمم الجبال المكسوة بالثلج طيلة أيام السنة.

في قلب كردستان، الإقليم الفيدرالي في الجزء الشمالي من العراق، تحدها سلسلة جبال حصاروست مع تركيا وإيران، وسهل ممتد مع سوريا وبقية مدن العراق تتخللها الطرق البرية والمنافذ الحدودية سهلة الوصول. وفيها واحد من أكبر مطارات العراق، يضم خامس أطول مدرج في العالم، ساهم بربط المدينة باتجاهات العالم الأربعة. تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع.

يبلغ عدد سكان أربيل حوالي 1.5 مليون نسمة، ويسود القانون الفيدرالي المدعوم من برلمان كردستان حكم المدينة، ويتكلم سكانها في الغالب اللغات العربية والكردية بلهجتيها السورانية والبدلانية والتركمانية والسريانية. بخير.

تمتلك أربيل قرابة 700 موقع أثري، أولها قلعة أربيل التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم حسب منظمة اليونسكو، وأشهرها كهف شاندر الذي عاش فيه الإنسان القديم إنسان النياندرتال منذ 60,000 عام

وفي أربيل أيضا كنيسة مار يوسف التراثية ومزارات دينية تدل على التعايش الديني في أربيل. منارة المظفرية التي بنيت في القرن الخامس في عهد السلطان مظفر الدين أبو سعيد الكوكبوري، وشواهد موقعة كوكميلة أو أربيلة التي شهدت أشهر معركة بين الشرق والغرب، وقلعة دويين التي بناها أجداد القائد صلاح الدين الأيوبي المنحدرة أصولهم من المنطقة ذاتها.

تمتلك أربيل مواقع ترفيهية وسياحية متعددة مثل مصيف شقلاوة ومصيف جنديان ومصيف حاج عمران وشلال قلي علي بك وبيخال.

تستقبل أربيل سنوياً مئات الآلاف من السياح في الداخل والخارج، من الباحثين عن المناطق الطبيعية العذراء وعبق الماضي الممزوج بمدنية الحاضر، من مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية.

تضم أربيل العديد من الفنادق المصنفة وفق الدرجات السياحية المعتمدة عالمياً بغية استيعاب السياح بمختلف ثقافاتهم.

السياحة الطبية تعتبر من الروافد المهمة للمدينة بسبب اندفاع الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع طبية متطورة بالشراكة مع دول

0: Ya Allah, ya Allah. Hırmaz. Ya Allah, ya Allah. برواز
1: لحظة لحظة يلا
0: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ انا بقول لكم من وين جاية؟ جاية يا الله يا الله والله ما مش قادرة اتكلم
2: جاية من
0: بابل
2: من كردستان
0: من الحدائق المعلقة جاية من العراق والله يا ابوي اقول لكم على شغله والله بقول لكم على شيء انت احساسك يجب ان يدرس احساسك يموتني انا يموتني احساسك لازم احساسك هذا ياخذونه ويدرسونه في المدارس احسنتي برواز
2: برواز
0: الله عليك
1: لحظة
2: برواز
0: اسمعوا
2: انت من يوم اللي قدمتي لعرب ايدل اسعدنا اول شيء انك انت موهبه جيده بس اليوم فرهانك معك فرهانك مش معك اليوم عم تفهمي كلامي اوكي اسعدنا بالبدايه بانك انت موهبه جيده واسعدنا اكثر انك انت جاي من كردستان العراق هذا البلد هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنا على الخريطة الفنية وبعتقد انت بوجودك بأرب ايدل ساهمت كتير لربط كردستان خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية فبحييكي
0: طبعا
2: انت حبيت كتير المكس اللي عملتيه كردي القوف الاهات اللي قلتيها متمكنة من اللي بتقوليه فأنت موهبة جيدة جدا وبقول لك برافو برافو برافو
0: برواز أنا خليتيني أفهم عليك اليوم قد ما حبيتك أنت عم تغني خليتيني أجرب أفهم شو عم بتقولي وأنا أنا حب إنه تعلميني غنية
2: بالكردي
0: بالكردي

قول من جكبري مرمر شينكين بفيد لي وقت زناران أم بس تكارن بسبرم بخارين شيان بلا خاينان دبل كبري سادة بشيرين أسكرتي رونا هي وآزادية من تورا بربي روية من برب طابا صبي أزيب من أسكرتي جبر رونا هي وآزادية من از آرامات لی دایکام، از حسین سرفرازم، جبو بیرانینا شهید می.

عالم خراب. عيني البلا قردم وتيف وي نازكة قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب.

العالم خراب. عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خندنا كرم بطل ويران ازم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران ازم معلم خراب.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادة جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتاني جي وسيط نامايا سيداي كيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجياين درسني بكن سيران واري شير وبدندان نبقارن بكهبني ساين وار زيلان دنابا دلي جياين درسني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلي وشوفانا دي برخا قريجي

جوري خسته كواي قريب يعني وقتها الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوا براستي قريب حجر بخازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياش داخل حفته بقي ارقي تفعل كر لا ما يا ابو فعل نكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كامل بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدك از قربانه تمام

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرمو لتفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط ناميا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبني ساين مار زيلان دنابا تليك جياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وین جارا شیر غزالان، وین جارا جیلهی و موفانه، دیده برخواه قریش

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني بساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرمو لتفدانك جي بربانجي كسبه لكن دالي انفراد دارك المرادة جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسي بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبني ساين زيلان دنابا تليك جياين درسي دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري تهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا دي برفاق ريشو يام

0: دياري الجوري خستك وايا قريب يعني وقتها اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية قريب هقر بخوازن كارن بري باجير بدنا ازمانا وياج داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر
1: لا
0: ما يا ابو فعم نكر ابنات خوازين مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كامل يبطفين حتى ازفي كريم فعب كرم بدم از قربانة تمام

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغرقا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسن بكن سيران واري شيخ بدندان نبقارن بكبني ساين زيلان دناوا تليك جياين درسن دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور تهركي وينجارا شير غزالان وينجارا جيلة نيو شوفانا ندبر فاقري جيان

عزم عالم خراب عيد البرا قردم وطيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب عيد البرا قردم زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب عيد البرا قامت مثال وين زكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران عزم عالم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران عزم عالم خراب عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب اي دختوري بجنا زراب ويران عزم عالم خراب جاوان گو هلتين بمسته او چند يا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران عزم عالم خراب دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران عزم عالم خراب جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران ازم عالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران ازم عالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران ازم عالم خراب بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران ازم عالم خراب سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران ازم عالم

تراب درد خلق مال حالو تمل دنيا لكي تشاوي مشوري رحمة خذي لجيري لسماي لنجتي فناني جار اخو قريدا لقايدا يقول زير فتنات كاكوسي جرقي يا تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيوي قمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانو كجاميرا رحاصل نكبو شبي فايدا يا تراب امیر دست افده بینی زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیرسی گنده دوزه و اخوه کم دمرم جبوها آنه تا یه

خراب. عيد البلا قدم وتيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البلا قدم زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البلا قامت مثال وين زكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري ويد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب.

تلي ويل دشته فوتين البنات غريب وغربته كاري خواب كخيلو بلي بندي روميا وي بندك قران خالو دستي متكلب جيدر زيان خيلو.